إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى، الفصل العاشر من الآية 34 حتى الآية 42.

لا تحسبوني جئت أنشر في الأرض سلاما، ما جئت أنشر سلاما بل حساما، بلى جئت أفرق بين إنسان وأبيه وابنة وأمها وكنة وحماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته، من يكن أبوه أو أمه أحب إليه مني فليس أهلا لي، ومن يكن ابنه أو ابنته أحب إليه مني فليس أهلا لي، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فليس أهلا لي، من وجد نفسه يفقدها ومن فقد نفسه في سبيلي يجدها، من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل من أرسلني، قابلوا نبي كنبي يؤتى أجر نبي، وقابلوا بار كبار يؤتى أجر بار، من سقى ولو كأس ماء بارد أحد هؤلاء الصغار على أنه تلميذ فالحق أقول لكم إنه لن يخسر أجره.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.